مش بزحلق زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة، لكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في ايدينا.

0: فكك يسطا من البي ام افتح شركتي امي نفسها
1: في الجي ام وكله بيوزع على حساب حتى البت بتعمل فولو قالت لي جايبه اكل معايا جت قالت لي كله صادين تو سكواد وانا مزجاتي بلعب سولو تهز اي مكان لما السيكا بيدخله زميلي النجم.

0: تو سيدنا ويزي شتته لما نشوف امي فاسو زي كيس هريدي. زميلي النجم
1: زميلي البطل
2: اخواتي اخواتي فروما النظر مزار
1: بخش ازيع
2: قول يا خطار
0: احنا نازلين عليكم كده زي المطار.